نسينا يا رقل الوران كلو أزن الجام يغني أغدق لو هاتي نريني بيجل سجدو.

نسينا يا رقل الوران كلو ازن الجام يغني ودقلو هاتني ريني بيجل سجدو.